على شط البحر ورجاله حوله، الشمس بتتخبى بأمره، الناس بتركع له، أصوات للي ماتوا من البحر تنادي، إذا بتدقق بتشوف وجوههم والأيادي، مجرم حرب أرواح الناس بيلعب، من دم البشر بيسقي رجاله وهو بيشرب، مجرم واعي والمجزرة منقولة الليلة على بيتك،

نايم على شط البحر ولاده حوله، على ايده علامة نصر بس جوعه قتله. راح ولاده الكبار وبقيوا اتنين صغار، جنازتهم بتشوفها الليلة بنشرة البحر.

ما بقتش أخاف ما بقتش بهرب من المراية ما بقتش أدور حتى على أصل الحكاية بقيت في الضلمة.